هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الأركان العامة التركي يزور كوسوفو للمشاركة في تسليم قيادة كافور. تركيا وبريطانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة، والإعلان عن إصابة البابا ليو الرابع عشر بسرطان الرئة. وليكم الأنباء بالتفصيل. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول سالجوك بايراكتارولو زيارة إلى كوسوفو للمشاركة في مراسم تسليم وتسلم قيادة قوة حفظ السلام التابعة لحلف الشمال الأطلسي في كوسوفو كافور. وأفادت هيئة الأركان العامة التركية في تدوينة على منصة أنسوسيا التركية بأن بايراكتارولو يزور كوسوفو للمشاركة في مراسم تسليمي وتسليمي.

تسلم قيادتك، عفوا، مشيرة إلى أن بايراكتار أولو أجرى جولة تفقدية وتفتيشية في مقر البعثة التركية المتمركزة في ثكنة السلطان مراد بمدينة بريزرن، وأرفقت هيئة الأركان العامة التركية التدوينة بصور من الزيارة. هذا ويوم الأربعاء سلمت تركيا قيادة القوة إلى إيطاليا بعدما كانت قد تولت قيادتها للمرة الثانية في 23 أكتوبر من عام 2025. أكدت تركيا وبريطانيا أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والمسؤولية المشتركة عن إدارة الهجرة غير النظامية بصورة فعالة ومستدامة. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك أصدرته وزارتا الداخلية في البلدين عقب انعقاد الاجتماع السابع للشراكة الأمنية الاستراتيجية والاجتماع الرابع لحوار الهجرة في أنقرة يومي 13 و14 من 20 أكتوبر. وبحسب البيان، هدفت الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالي الأمن والهجرة استنادا إلى الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. واستعرضت جانبان العلاقات الثنائية بين وزارتي الداخلية مؤكدتان مجددا على أن شراكة الأمن والدفاع الموقعة في يوليو تموز من عام 2026 تشكل أساسا متينا لتطوير التعاون الأمني بين البلدين. وخلال الاجتماع السابع للشراكة الأمنية الاستراتيجية، شدد طرفان على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة والتهريب بجميع أشكاله، والجرائم السبرانية وغسل الأموال. وأكد جانبان أيضا على أن هذا التعاون يكتسب أهمية حيوية لأمنهما المشترك. وفي الاجتماع الرابع لحوار الهجرة، أقر الطرفان بتزايد ارتباط الهجرة غير النظامية بتهريب المهاجرين وغيرهم من أشكال الجرائم العابرة للحدود، وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا دوليا شاملا يتجاوز إدارة الحدود، مؤكدين على أن المسؤولية المشتركة عن إدارة الهجرة غير النظامية بصورة فعالة ومستدامة. ورحب الطرفان بإسهام الاجتماعات في تطوير آلية حوار منتظمة ومؤسسية تركز على تحقيق النتائج، واتفقا على تحديد موعدي الاجتماعين المقبلين للشراكة الأمنية الاستراتيجية وحوار الهجرة بالتوافق المتبادل. أعلن عن أن البابا ليو الرابع عشر رئيس دولة الفاتيكان خضع لعملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم في رئته، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابته بسرطان الرئة. وذكر بيان مكتوب صادر عن الفاتيكان أن البابا خضع للعملية الجراحية كما هو مخطط له، مضيفا أنه تم استئصال الفص السفلي من الرئة اليمنى باستخدام جراحة استئصال جذري. وأشارت أن الفحوصات الجارية قبل العملية أكد الفحص النسيجي تشخيص الإصابة بسرطان غدي في الرئة. وأفيد بأن البابا مكث في غرفة العمليات لمدة 3 ساعات تقريبا، وأن العملية نفسها استغرقت حوالي 90 دقيقة وتكللت بالنجاح. هذا ونقل البابا ليو الرابع عشر إلى مستشفى بعد ظهر يوم أول أمس. وكان الفاتيكان قد أعلن قبل العملية إلغاء جميع الفعاليات المقررة للبابا حتى 20 أكتوبر لتحت الفرصة له بالتعافي. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، إلى جانب تواصل العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية. وقال النائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي أن مناطق مختلفة من غزة شهدت يوم الثلاثاء والأربعاء غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبان وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة. وأوضح حق أن معظم هذه الانتهاكات وقعت غرب ما يعرف بالخط الأصفر، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات. وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون إدخال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، إلا أن المساعدات المتاحة لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف حق بحسب شركائنا فإن المساعدات مقيدة بسبب نقص التمويل والعراقيل الإسرائيلية ومن بينها القيود المفروضة على استيراد مواد حيوية مثل زيوت المحركات وقطع الغيار فضلا عن قيود الوصول إلى أكثر من 64% من قطاع غزة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أجرى وزراء خارجية 6 دول 3 اتصالات هاتفية تناولت التصعيد العسكري والتطورات الإقليمية بما فيها الهجمات على السعودية والأوضاع في اليمن وأمن الملاحة البحرية وسط جهود دبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشملت الاتصالات وزراء خارجية السعودية وإيطاليا والكويت ومصر وإيران وعمان وفق بيانات وتصريحات رسمية صدرت عن الجهات المعنية. وفي هذا الصدد تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنطونيا تاجاني وفق بيان صادر عن الخارجية السعودية. وأدان تاجاني خلال الاتصال الهجمات الحوثية التي طالت مناطق في المملكة مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية وحرصها على أمنها، كما عرب عن شكره للسلطات السعودية على جهودها في ضمان سلامة المقيمين على أراضيها بمن فيهم المواطنون الإيطاليون. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن الوزير جراح جابر الأحمد الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي. وقالت الوزارة أن الاتصال تناول آخر المستجدات الإقليمية وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل إضافية بشأن الملفات التي ناقشها الوزيران. ومن جهته بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظير العماني بدر بن حمد البوسعيدي آخر التطورات في اليمن خلال اتصال هاتفي. ووفق تدوينة نشرت الحسابات الرسمية لوزير الخارجية الإيراني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول الاتصال القضايا الإقليمية والسبل اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. هذا وتأتي الاتصالات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، شهد خلال الأيام الأخيرة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مطارات ومنشآت حيوية في المملكة. واستنادا إلى بيانات رسمية سعودية، تعرضت 5 مطارات بالمملكة ل10 هجمات بين 5 و11 من تشرين الأول أكتوبر، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران. وكان مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض الأكثر تعرضا للهجمات بواقع 5 هجمات، مما دفع السلطات السعودية إلى تعليق عملياته التشغيلية مؤقتا. وبالتزامن مع ذلك تتواصل لليوم 10 عملية فجر اليمن العسكرية التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء. وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في تموز يوليو الماضي وهو الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن عقب هدنة بدأت في نيسان أبريل من عام 2022. أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها لإقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس الشرقية القدس الشريفة المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وذكرت الخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة المرفوضة تندرج في إطار المحاولات غير الشرعية المتكررة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف وفرض أمر الواقع في انتهاك فاضح وصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وذكرت أن هذه الخطوة غير القانونية من شأنها تقويض حل الدولتين الذي أقره المجتمع الدولي. وحذرت الخارجية الجزائرية أيضا من أنه يسهم في تأجيج الصراع في المنطقة ويمس بالجهود الهادفة إلى تحقيق سلام مستدام وشامل في الشرق الأوسط. هذا وجددت الجزائر دعوة المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية والتحرك العاجل لوقف السياسات المتكررة الرامية إلى فرض الواقع غير شرعي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والنبأ الأخير في النشرة، كشف تقرير جديد للمخاطر العالمية أعدته لجنة لانسيت أن الصراع النووي والاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي قد يقضيان على البشرية بحلول عام 2100. وقدم البحث الشامل الذي يتناول 17 خطرا رئيسيا يهدد الصحة ومتوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم للجمهور في قمة الصحة العالمية في العاصمة الألمانية برلين. ويسلط التقرير الضوء الذي أعده 35 خبيرا على مدار 3 سنوات الضوء على حجم المخاطر مع التأكيد على وجود حلول واقعية لكل منها. وفي الدراسة احتلت الحرب النووية والاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي المرتبة الأولى نظرا لانخفاض احتمالية حدوثها ولكن آثارهما المدمرة. كما ذكر التقرير أن الصراعات النووية قد تؤدي إلى إغلاق الغلاف الجوي مما يؤدي إلى المجاعة، وأن الصحة البيولوجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تحدث كارثة غير مسبوقة للبشرية. وأكد الخبراء أن هذه المخاطر لديها القدرة على خلق سيناريو يوم القيامة. وتشمل التهديدات الرئيسية الأخرى في القائمة تلوث الهواء ومقاومة مضادات الميكروبات وسوء تغذية الأطفال وأزمة المناخ والصراعات التقليدية وخفض المساعدات الخارجية، بينما تنتشر السمنة ومشاكل الصحة النفسية في المناطق ذات الدخل المرتفع، ويعد انخفاض مستوى التعليم التهديد الصحي الرئيسي في المناطق ذات الدخل المنخفض. وفي السنوات الأخيرة شكل خفض الميزانيات المساعدات الخارجية من قبل العديد من الدول الغنية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة خطرا على الصحة العالمية. وتشير التقديرات إلى أنه في حال انخفاض المساعدات الصحية الدولية أو انهيارها قد تفقد مليارات السنين من الحياة الصحية بحلول عام 2100، مع تحمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو 70% من هذا التأثير. وتعد هذه المنطقة أيضا من بين أكثر المناطق تضررا من أزمة سوء تغذية الأطفال. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشطا للأنباء. شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية كسرى باكما لبلوك 3.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج المسابقات قل لي السؤال الصحيح. اسمي إسراء جوزالسيس. قبل أن نبدأ برنامجنا نود أن نذكركم بقواعدنا. لدينا متسابقان ولكل برنامج موضوع رئيسي خاص به. موضوع اليوم هو المرأة التركية البطلة. سوف أقرأ الإجابة المتعلقة بموضوعنا على المتسابقين وسيحاولون أن يعطيني أدق سؤال ممكن. بعبارة أخرى، مسابقتنا ليست بصيغة سؤال وجواب بل بصيغة جواب ثم سؤال. الشخص الذي يعطي الإجابة أسرع والصحيحة يفوز بالنقاط. السيد محمد والسيدة صدف، مرحبا بكما في برنامجنا. أتمنى لكم التوفيق وأعتقد أنكما مستعدان، لذا سأنتقل إلى إجابتي الأولى. ولدت سيدتنا التركية الشهيرة هذه واسمها الكامل خديجة صفية علي، المعروفة باسم صفية علي، في 2 فبراير عام 1894 في اسطنبول. كان والدها علي كرات باشا الذي كان يعمل لدى السلطان عبد العزيز وعبد الحميد الثاني. كانت أمها أمينة حسينة هانم ابنة حاج أمين باشا الدمشقي الذي شغل منصب شيخ الإسلام في مكة لمدة 17 عام. كانت صفية علي أصغر إخواتها الأربعة، وكانت شقيقتها الكبرى عضوية سارغوت جدة بلانت إيجافيت من جهة أمه. بعد أن أكملت المذيعة إسراء جملتها مباشرة، تدخل السيد محمد وسأل من كانت أول طبيبة تركية؟ بعد تهنئة السيد محمد على سؤاله السريع والصحيح، انتقلت المذيعة إسراء إلى النص الثاني دون إضاعة الوقت. تلقت صفية علي تعليما جيدا منذ طفولتها. بدأ اهتمامها بمهنة الطب أثناء دراستها في الكلية الأمريكية للبنات بتوجيه من مديرة المدرسة. وفي عام 1916 تخرجت من الكلية وتطلبت سنوات الحرب التي بدأت مع حروب البلقان في الإمبراطورية العثمانية الحاجة إلى الأطباء. ومع ذلك وعلى الرغم من وجود مدارس تقدم التعليم الطبي في الإمبراطورية العثمانية، إلا أنه لم يتم قبول الطالبات. لذلك وبدعم من منحة دراسية سافرت إلى فورتسبورغ بألمانيا لدراسة الطب. هذه المرة كانت السيدة صدف أسرع وطرحت السؤال: كيف تطورت حياة صفية علي التعليمية؟ هنأت السيدة إسراء السيدة صدف وبدأت في قراءة الإجابة الثالثة مشيرة إلى أنها كانت أقصر. كان اسمه فيرديناند كريكرلر طبيب عيون، وقد التقى بصفية علي عندما كان معيدا في الكلية لمدة عام لتدريب تخصصه وتزوج. بعد الانتظار لبعض الوقت وعندما لم يكن هناك أي رد من كلا المتسابقين، واصلت إسراء جوزالسيس حديثها: دعوني أشرح لكم السؤال عن هذه الإجابة. ما هو الاسم الحقيقي لزوج صفية علي الذي أسلم واتخذ اسم فاردي علي، وكيف التقيا؟ بما أن متسابقينا لم يعرفا الإجابة، ننتقل إلى إجابتنا الأخيرة. نعم، هل أنتما مستعدان؟ عادت صفية علي إلى البلاد عام 1923 كأول امرأة طبيبة في تركيا. بعد ذلك افتتحت هي وزوجها عيادتهما في اسطنبول وبدأت في استقبال المرضى. وفي العام نفسه شاركت في تقديم الخدمات الصحية للأطفال في مركز المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر المعروف الآن باسم الهلال الأحمر التركي. بعد ذلك عينت صفية علي التي عملت في مؤسسة حامية الأطفال التي أصبحت اليوم المديرة العامة لخدمات الطفل وجمعية قطرة حليب

وعملت كمديرة للمؤسسة في عام 1926، ومع ذلك استقالت من منصبها في عام 1927، وفي عام 1928 علمت أنها كانت تعاني من مرض السرطان. سرعت السيدة صدف الإجابة وقالت: السؤال هو كيف بدأت حياة صفية علي المهنية وكيف انتهت؟ فردت المذيعة: تهانينا، بعد إذنك أود أن أقدم لمستمعينا بعض المعلومات عن صفية علي. سافرت أول طبيبة تركية إلى دورتموند بألمانيا لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، وواصلت حياتها المهنية هناك بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها. خلال الحرب العالمية الثانية خدمت صفية علي السكان المدنيين في ألمانيا وعادت إلى اسطنبول بعد الحرب، ولكن بعد انتكاسة مرضها عادت إلى دورتموند حيث عولجت هناك لفترة أخرى، ولم تستجب صفية علي للعلاج وتوفيت في الخامس من تموز يوليو عام 1952 عن عمر يناهز 58 عاماً. بعد أن انتهت المذيعة من الشرح قام السيد محمد بتهنئة خصمه وشكر السيدة إسراء على هذه المسابقة التعليمية. وبعد أن شكرت السيدة صدف السيد محمد عادت المذيعة إسراء للحديث مرة أخرى وقالت: بصفتك الفائزة في مسابقتنا فقد فزت بحق زيارة أول متحف نسائي في تركيا في إزمير. أجل أعزائي المستمعين، لقد وصلنا إلى نهاية برنامج مسابقة أخرى، سنعود الأسبوع القادم في نفس الوقت والتوقيت. لا تنسوا تشغيل المذياع. إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى جميع العاملين في مجال الصحة رجالا ونساء على حد سواء، وإلى صفية علي أول طبيبة تركية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن هرس تاريخ الفاتح التراث المبارك للتصوف التركي أحمد عميش أفندي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان أحمد عميش أفندي زعيما صوفيا تركيا بارزا نشأ في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية. أما كلمة عميش فهي لقبه فيعني العام الصغير، وأصبح أحد ممثلي الطريقة الصوفية في إسطنبول التي بدأت مع الشيخ أحمد يسوي وانتقلت إلى الأناضول عبر شيوخ خراسان. وسلك أحمد عميش أفندي الطريقة الصوفية ضمن فرع شعبانية من طريقة حلوتية، وكان إبراهيم أفندي الزعيم العظيم لهذه الطريقة من كوش أدسي زعيما صوفيا أحيا روح خراسان في الأناضول ورومالي في القرن التاسع عشر. وأصبح أحمد الشاب تلميذا للخليفة عمر الحلوتي الذي أرسله كوش أدال إبراهيم إلى ترنوة ونال رخصة الخلافة منه عام 1846. وفي عام 1877 بعد سقوط رومالي استقر هو وعائلته في إسطنبول. وعندما عين هارسا لطريح السلطان محمد الفاتح عرف باسم هارس طريح الفاتح. ويمتد نسب أحمد عميش أفندي إلى الشيخ شعبان ولي، فأصبح بذلك حلقة واصل ذهبية في إسطنبول ممثلا التراث الروحي لمدرسة تركستان خراسان. وخلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورية التركية في زمن وقعت فيه الغروب والأزمات، ظهر أحمد عميش أفندي مشتا حافظ على روحانية الأمة، وقد ذكره أهل عصره بأنه من المعاي نجوم العلم.

وحتى في جبهات القتال لم يتردد في الختمة، فقد شارك في حرب القرم عام 1853 إماما في الجيش مقدما الدعم المعنوي للجنود. وفي إسطنبول في مكانه في طريق الفاتح انعش قلوبا لا تحصى، وأبقى الأمل حيا لأكثر من 40 عاما. وإن الذين حضروا لاستماع كلماته تعلموا التوحد روحيا في إمبراطورية متفككة. ولقد أرشدنا عميش أفندي كنجم ساطع في الأيام المظلمة. وعلى الرغم من كونه صوفيا عظيما، عاش أحمد عميش أفندي حياة بسيطة للغاية، ملتزما بمبدأ مع الله بين الناس، وقد تولى العديد من الطلاب الذين تتلمذوا على يد أحمد عميش أفندي مناصب مهمة في السنوات الأخيرة من الإمبراطورية والسنوات الأولى من الجمهورية. ومن بين الذين تتلمذوا على يديه شخصيات مرموقة شكلت الحياة الفكرية والثقافية التركية. وعلى سبيل المثال يعد الصوفي المحب للموسيقى أحمد عوني كونوك رجلا مثقفا عظيما، معروفا بشروحاته على المثنوي وفصول الحكمة. وكذلك يعرف أحد طلابه إسماعيل فني أرطغرل بأعماله التي مزجت الفلسفة والتصوف. وبالمثل كان العالم الوطني ومترجم القرآن الكريم إلى اللغة التركية حسن باسل شانتاي من بين الذين ألهمهم في شبابه. وبالإضافة إلى هؤلاء المذكورين، كان من بين طلاب عميش أفندي أيضا العديد من الشخصيات المرموقة أخرى مثل صهره بابانزاد أحمد نايم بي. إن قدرته على جمع هذه الكوادر المتميزة حوله تثير القوة العميقة لمجالسه العلمية. وبفضل هؤلاء الأفراد الذين دربهم استمرت أفكار أحمد عميش أفندي في الحياة خلال العصر الجمهوري أيضا، وهكذا ترك ورائه بصمة لا تمحى من خلال من درسهم وأعمالهم. وكان أحمد عميش أفندي زعيما استطاع تقديم حقائق التصوف العميقة بأسلوب بسيط يفهمه الجمهور. واتسم أسلوبه التعليمي بالحوار والمودة، ونصح طلابه بالتوبة من ذنوبهم أولا وقراءة القرآن. وضمت مجالسه العلمية علماء المدارس الدينية والتجار والعسكريين وحتى رجال الدولة، وكان يخاطب الجميع بلغة يفهمونها مقدما لهم نصائح صادقة. وبهذه الطريقة كان بمثابة جسر يربط بين الأجواء الروحية العميقة للتصوف وجمهور واسع، ولم يكن مبدأه كسر القلوب بل بناؤه. فماذا يقول أحمد عميش أفندي للناس الذين يعيشون اليوم؟ يذكرنا بضرورة العودة إلى جوهرنا والتمسك بقيمنا الروحية الأصلية. وباستلهام تجارب زعمائنا الروحيين يمكننا تعزيز شعورنا بالوحدة والأخوة. وكأن أحمد عميش أفندي يخاطبنا فيقول: نحن نستطيع أن نتجاوز كل حاجز بإيمان مدعوم بالعلم وعمل خالص وقلب مفعم بالمحبة. إن الفهم الذي يمثله أحمد عميش أفندي هو نبع روحي يتدفق عبر أعماق التاريخ، ويحمل هذا النبع قيم خراسان وتركستان المتجذرة في جوهر الأمة التركية. واليوم يتصدر البحث عن روح وحدة متجددة جدول أعمال العالم التركي الذي انتشر في جغرافيا واسعة. ويمكن تحقيق وحدة حقيقية ودائمة من خلال أساس روحي مشترك، وهذا الأساس هو إيماننا وتراثنا الثقافي المشترك الممتد من أمثال أحمد يسوي إلى حاجي بكتاش ويونس أمره. ويمكن طريق بناء الجسور بين الدول والمجتمعات التركية في احتضان هذا التراث. فإن الوجهة التي رسمها رجال روحانيون مثل أحمد عميش أفندي تنير لنا الطريق من أجل إحياء جذورنا الروحية المشتركة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتشي بيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء بلقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيع جوانشيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. الرئيس الأذربيجاني

علييف يستقبل فيدان على هامش قمة سيكا في باكو. إرجاء القمة الخليجية الأوروبية بالرياض بسبب الهجمات الحوثيين. وزارة الدفاع التركية تدعو إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه إسرائيل، وتركيا تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها بالقدس. استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الخارجية هاكان فيدان في العاصمة باكو. وذكرت مصادر دبلوماسية بأن علييف استقبل فيدان الذي يمثل الرئيس رجب طيب أردوغان على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا. والتقط الجانبان صورة تذكارية قبل انطلاق القمة. هذا وتستضيف أذربيجان بصفتها الرئيس الدولي للسيكا القمة بمشاركة الدول الأعضاء والمراقبين والمنظمات الدولية الشريكة. أعلن مجلس التعاون الخليجي إرجاء انعقاد القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في 24 من تشرين الأول أكتوبر الجاري بالرياض بسبب هجمات الحوثيين على السعودية. جاء ذلك في بيان للمجلس مع تواصل الهجمات الحوثية على السعودية بوتيرة متصاعدة منذ تموز يوليو واستهداف مطار العاصمة الرياض أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تعليق تشغيله مؤقتا. ونقل البيان عن أمين العام للمجلس جاسم البلديوي قوله إن المجلس قرر إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها في الرياض يوم 24 من تشرين الأول أكتوبر إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي. وارجع البديوي ذلك إلى استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية في محاولاتها لاستهداف السعودية وعيانها المدنية بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين. ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي وحرصا على سلامة الوفود المشاركة، وأكد عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة بما يخدم أهدافهما طويلة الأمد في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين الدول المنظمتين. دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاهل القيم الإنسانية وتبقي المنطقة في حالة فوضى. جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة زكي أكتورك خلال إحاطة صحفية أسبوعية بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة. وقال أكتورك إن إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي، مضيفا أن أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأراضيهم تتزايد يوما بعد يوم جراء الهجمات الإسرائيلية. وتابع أكتر قائلا نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة فوضى. وفي سياق آخر ترحم أكتورك على ضحايا هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأضاف أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تتسبب في مزيد من التصاعد التوتر بالمنطقة ويجب أن تتوقف في أقرب وقت. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أعلن أكتورك استسلام عنصريين من تنظيم PKK الإرهاب الانفصالي الأسبوع الماضي، مؤكدا على أن القوات المسلحة التركية تواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وضمان أمن البلاد برا وبحرا وجوا. وأوضح أن السلطات ضبطت 477 شخصا على الحدود خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد المضبوطين أثناء محاولتهم العبور بطرق غير نظامية منذ مطلع العام إلى 13,843. وأضاف أنه جرى منع 981 شخصا من العبور ليبلغ إجمالي من منعوا من منذ بداية العام 54,851 شخصا. أدانت وزارة الخارجية التركية نقل كولومبيا سفارتها من تل أبيب إلى القدس ودعتها إلى التراجع عن. وقالت الوزارة في بيان لها إن الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980، وتتعارض مع المبادئ القانونية التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري. وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية كولومبيا إلى التراجع عن قرارها، مؤكدة ضرورة امتناع جميع الدول عن اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس. وجددت الوزارة أيضا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافيا على أساس حدود عام 1967 وعاصمة القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت السلطات السورية القبض على المدعو علي كايل المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مزارة بانياس بعام 2013 أثناء محاولة الفرار عبر الحدود. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا بأن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على علي كايل أثناء محاولة الهرب عبر الحدود دون تحديد موقع العملية أو الوجهة التي كان يحاول الوصول إليها. هذا وكان كايل يقود مجموعة مسلحة تعرف باسم المقاومة السورية قاتلت إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال السنوات الحرب. وفي الرابع من تشرين الأول أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على جمال طرابلسي الذي وصفته بأنه نائب كايل في المجموعة المسلحة، وبيّنت أن طرابلسي متهم بالمشاركة في عمليات قتالية دعما لقوات النظام السابق بينها مزارة البيضاء وبانياس في عام 2013 إضافة إلى معارك في أرياف حما وإدلب وحلب. وتعود المزارة إلى يومين الثاني والثالث من مايو أيار من عام 2013 حين نفذت قوات النظام السوري المخلوع ومجموعات مسلحة موالية له عمليات قتل جماعي في بلدة البيضة ومدينة بانياس بمحافظة طرطوس الساحلية. واستند التقرير ووثقت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته في سبتمبر من عام 2013 أعدام 248 شخصا على الأقل بينهم 167 في البيضة و81 في بانياس، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى. واستند التقرير إلى شهادات ناجين وأدلة مصورة وخلص إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بعد انتهاء الاشتباكات وانسحاب مقاتلي المعارضة من المنطقتين. بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون تعزيز التنسيق الأمني وإحكام السيطرة على الشريط الحدودي المشترك في إطار التعاون لمواجهة التحديات الأمنية بين البلدين. يأتي ذلك غداة مباحثات أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد الزيدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن المملكة ودول المنطقة. وعلى خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ شباط فبراير، ذكرت دول عربية بينها السعودية أنها تعرضت لهجمات شنتها من العراق جماعات مسلحة موالية لطهران. وأعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية وا عقد اجتماع دوري بين قيادة حدود المنطقة الخامسة العراقية وقيادتي حرس الحدود في المنطقتين الشمالية والشرقية بالسعودية، موضحا أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل بما يسهم في إحكام السيطرة على شريط الحدود وترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية. وترأس الجانب العراقي قائد حدود المنطقة الخامسة رحيم يونس رحيم، فيما ترأس الجانب السعودي قائد حرس حدود المنطقتين الشمالية والشرقية فالح بن فلاح بن حثلين وعلي بن عبد الله الأحمري. والنبأ الأخير في النشرة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار النفط ستنخفض. جاء ذلك خلال تجمع انتخابي بولاية مونتانا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وادعى ترامب أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية وأن الجزء الأكبر من جيشها دمر، مضيفا كان علي على الأقل أن أبقي على قادتهم لأنني لا أعرف مع من نتفاوض. وفي ختام التجمع قرر ترامب قوله أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مضيفا أن أسعار النفط ستنهار. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج المسابقات قل لي السؤال الصحيح. اسمي إسراء جوزالسيس. قبل أن نبدأ برنامجنا نود أن نذكركم بقواعدنا. لدينا متسابقان ولكل برنامج موضوع رئيسي خاص به. موضوع اليوم هو المرأة التركية البطلة. سوف أقرأ الإجابة المتعلقة بموضوعنا على المتسابقين وسيحاولون أن يعطيني أدق سؤال ممكن. بعبارة أخرى، مسابقتنا ليست بصيغة سؤال وجواب بل بصيغة جواب ثم سؤال. الشخص الذي يعطي الإجابة أسرع والصحيحة يفوز بالنقاط. السيد محمد والسيدة صدف، مرحبا بكما في برنامجنا. أتمنى لكم التوفيق وأعتقد أنكما مستعدان، لذا سأنتقل إلى إجابتي الأولى. ولدت سيدتنا التركية الشهيرة هذه واسمها الكامل خديجة صفية علي، المعروفة باسم صفية علي، في 2 من شباط فبراير عام 1894 في اسطنبول. كان والدها علي كرات باشا الذي كان يعمل لدى السلطان

عبد العزيز وعبد الحميد الثاني. كانت أمها أمينة حسينة هانم ابنة حاج أمين باشا الدمشقي الذي شغل منصب شيخ الإسلام في مكة لمدة 17 عام. كانت صفية علي أصغر إخواتها الأربعة، وكانت شقيقتها الكبرى عضوية سارغوت جدة بلانت إجافيت من جهة أمه. بعد أن أكملت المذيعة إسراء جملتها مباشرة، تدخل السيد محمد وسأل من كانت أول طبيبة تركية. بعد تهنئة السيد محمد على سؤاله السريع والصحيح، انتقلت المذيعة إسراء إلى النص الثاني دون إضاعة الوقت. تلقت صفية علي تعليما جيدا منذ طفولتها. بدأ اهتمامها بمهنة الطب أثناء دراستها في الكلية الأمريكية للبنات بتوجيه من مديرة المدرسة. وفي عام 1916 تخرجت من الكلية، وتطلبت سنوات الحرب التي بدأت مع حروب البلقان في الإمبراطورية العثمانية الحاجة إلى الأطباء. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود مدارس تقدم التعليم الطبي في الإمبراطورية العثمانية، إلا أنه لم يتم قبول الطالبات. لذلك وبدعم من منحة دراسية، سافرت إلى فورتسبورغ بألمانيا لدراسة الطب. هذه المرة كانت السيدة صدف أسرع وطرحت السؤال: كيف تطورت حياة صفية علي التعليمية؟ هنأت السيدة إسراء السيدة صدف وبدأت في قراءة الإجابة الثالثة، مشيرة إلى أنها كانت أقصر. كان اسمه فيرديناند كريكرلر، طبيب عيون، وقد التقى بصفية علي عندما كان معيدا في الكلية لمدة عام لتدريب تخصصه وتزوج. بعد الانتظار لبعض الوقت، وعندما لم يكن هناك أي رد من كلا المتسابقين، واصلت إسراء جوزارسس حديثها: دعوني أشرح لكم السؤال عن هذه الإجابة. ما هو الاسم الحقيقي لزوج صفية علي الذي أسلم واتخذ اسم فاردي علي، وكيف التقيا؟ بما أن متسابقين لم يعرفا الإجابة، ننتقل إلى إجابتنا الأخيرة. نعم، هل أنتما مستعدان؟ عادت صفية علي إلى البلاد عام 1923 كأول امرأة طبيبة في تركيا. بعد ذلك افتتحت هي وزوجها عيادتهما في اسطنبول، وبدأت في استقبال المرضى. وفي العام نفسه شاركت في تقديم الخدمات الصحية للأطفال في مركز المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر، المعروف الآن باسم الهلال الأحمر التركي. بعد ذلك عينت صفية علي التي عملت في مؤسسة حامية الأطفال التي أصبحت اليوم المديرة العامة لخدمات الطفل وجمعية قطرة حليب، وعملت كمديرة للمؤسسة في عام 1926. ومع ذلك استقالت من منصبها في عام 1927. وفي عام 1928 علمت أنها كانت تعاني من مرض السرطان. سرعت السيدة صدف الإجابة وقالت: السؤال هو كيف بدأت حياة صفية علي المهنية وكيف انتهت؟ فردت المذيعة: تهانينا، بعد إذنك أود أن أقدم لمستمعينا بعض المعلومات عن صفية علي. سافرت أول طبيبة تركية إلى دورتموند بألمانيا لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، وواصلت حياتها المهنية هناك بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها. خلال الحرب العالمية الثانية، خدمت صفية علي السكان المدنيين في ألمانيا، وعادت إلى اسطنبول بعد الحرب. ولكن بعد انتكاسة مرضها عادت إلى دورتموند، حيث عولجت هناك لفترة أخرى، ولم تستجب صفية علي للعلاج، وتوفيت في الخامس من تموز يوليو عام 1952 عن عمر يناهز 58 عاما. بعد أن انتهت المذيعة من الشرح، قام السيد محمد بتهنئة خصمه وشكر السيدة إسراء على هذه المسابقة التعليمية. وبعد أن شكرت السيدة صدف السيد محمد، عادت المذيعة إسراء للحديث مرة أخرى وقالت: بصفتك الفائزة في مسابقتنا، فقد فزت بحق زيارة أول متحف نسائي في تركيا في إزمير. أجل أعزائي المستمعين، لقد وصلنا إلى نهاية برنامج مسابقة أخرى. سنعود الأسبوع القادم في نفس الوقت والتوقيت. لا تنسوا تشغيل المذياع. إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى جميع العاملين في مجال الصحة رجالا ونساء على حد سواء، وإلى صفية علي أول طبيبة تركية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن هرس تاريخ الفاتح التراث المبارك للتصوف التركي أحمد عميش أفندي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان أحمد عميش أفندي زعيما صوفيا تركيا بارزا نشأ في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية. أما كلمة عميش فهي لقبه فيعني العام الصغير، وأصبح أحد ممثلي الطريقة الصوفية في إسطنبول التي بدأت مع الشيخ أحمد يسوي وانتقلت إلى الأناضول عبر شيوخ خراسان. وسلك أحمد عميش أفندي الطريقة الصوفية ضمن فرع شعبانية من طريقة حلوتية، وكان إبراهيم أفندي الزعيم العظيم لهذه الطريقة من كوش أدسي زعيما صوفيا أحيا روح خراسان في الأناضول ورومالي في القرن التاسع عشر. وأصبح أحمد الشاب تلميذا للخليفة عمر الحلوتي الذي أرسله كوش أدال إبراهيم إلى ترنوة ونال رخصة الخلافة منه عام 1846. وفي عام 1877 بعد سقوط رومالي استقر هو وعائلته في إسطنبول. وعندما عين هارسا لطريح السلطان محمد الفاتح عرف باسم هارس طريح الفاتح. ويمتد نسب أحمد عميش أفندي إلى الشيخ شعبان ولي، فأصبح بذلك حلقة واصل ذهبية في إسطنبول ممثلا التراث الروحي لمدرسة تركستان خراسان. وخلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورية التركية في زمن وقعت فيه الغروب والأزمات، ظهر أحمد عميش أفندي مجدا حافظ على روحانية الأمة، وقد ذكره أهل عصره بأنه من ألمع نجوم العلم، وحتى في جبهات القتال لم يتردد في الخدمة، فقد شارك في حرب القرم عام 1853 إماما في الجيش مقدما الدعم المعنوي للجنود. وفي إسطنبول في مكانه في طريح الفاتح انعش قلوبا لا تحصى، وأبقى الأمل حيا لأكثر من 40 عاما. وإن الذين حضروا لاستماع كلماته تعلموا التوحد روحيا في إمبراطورية متفككة. ولقد أرشدنا عميش أفندي كنجم ساطع في الأيام المظلمة. وعلى الرغم من كونه صوفيا عظيما، عاش أحمد عميش أفندي حياة بسيطة للغاية ملتزما بمبدأ مع الله بين الناس، وقد تولى العديد من الطلاب الذين تتلمذوا على يد أحمد عميش أفندي مناصب مهمة في السنوات الأخيرة من الإمبراطورية والسنوات الأولى من الجمهورية. ومن بين الذين تتلمذوا على يديه شخصيات مرموقة شكلت الحياة الفكرية والثقافية التركية. وعلى سبيل المثال يعد الصوفي المحب للموسيقى أحمد عوني كونوك رجلا مثقفا عظيما معروفا بشروحاته على المثنوي وفصول الحكمة. وكذلك يعرف أحد طلابه إسماعيل فني أرطغرل بأعماله التي مزجت الفلسفة والتصوف. وبالمثل كان العالم الوطني ومترجم القرآن الكريم إلى اللغة التركية حسن باسل شانتاي من بين الذين ألهمهم في شبابه. وبالإضافة إلى هؤلاء المذكورين، كان من بين طلاب عميش أفندي أيضا العديد من الشخصيات المرموقة أخرى مثل صهره بابانزاد أحمد نايم بي. إن قدرته على جمع هذه الكوادر المتميزة حوله تثير القوة العميقة لمجالسه العلمية. وبفضل هؤلاء الأفراد الذين دربهم استمرت أفكار أحمد عميش أفندي في الحياة خلال العصر الجمهوري أيضا. وهكذا ترك ورائه بصمة لا تمحى من خلال من درسهم وأعمالهم. وكان أحمد عميش أفندي زعيما

En istata taqdim haqaiq at-tasawuf al-amiqa bi uslubin basit yafhamuhu al-jumhur. Wa ittasama uslubuhu at-ta'limi bil-hawar wal-mawadda wa nasaha tullabahu bit-tawba min dhunubihim awalan wa qira'at al-Qur'an. وطمت مجالسه العلمية علماء المدارس الدينية والتجار والعسكريين وحتى رجال الدولة، وكان يخاطب الجميع بلغة يفهمونها مقدما لهم نصائح صادقة، وبهذه الطريقة كان بمثابة جسر يربط بين الأجواء الروحية العميقة للتصوف وجمهور واسع، ولم يكن مبدأه تسوء القلوب بل بناؤه. فماذا يقول أحمد عامش أفندي للناس الذين يعيشون اليوم؟ يذكرنا بضرورة العودة إلى جوهرنا والتمسك بقيمنا الروحية الأصلية. وباستلهام تجارب زعمائنا الروحيين يمكننا تعزيز شعورنا بالوحدة والأخوة. وكأن أحمد عامش أفندي يخاطبنا فيقول: نحن نستطيع أن نتجاوز كل حاجز بإيمان مدعوم بالعلم وعمل خالص وقلب مفعم بالمحبة. إن الفهم الذي يمثله أحمد عامش أفندي هو نبع روحي يتدفق عبر أعماق التاريخ، ويحمل هذا النبع قيم خراسان وتركستان المتجذرة في جوهر الأمة التركية. واليوم يتصدر البحث عن روح وحدة متجددة جدول أعمال العالم التركي الذي انتشر في جغرافيا واسعة، ويمكن تحقيق وحدة حقيقية ودائمة من خلال أساس روحي مشترك. وهذا الأساس هو إيماننا وتراثنا الثقافي المشترك الممتد من أمثال أحمد يسوي إلى حاجي بكتاش ويونس أمرة. ويمكن طريق بناء الجسور بين الدول والمجتمعات التركية في احتضان هذا التراث. فإن الوجهة التي رسمها رجال روحانيون مثل أحمد عامش أفندي تنير لنا الطريق من أجل إحياء جذورنا الروحية المشتركة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتشيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.